الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديره واجعل ليلي ونهاري خلفه لمن أراد إلا يذكر أو أراد الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخلق النشير ونذير وذيئا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأنوار والأشرار واستقب بيشر سيدنا ومولانا محمد المختار وعهد أدهار وأشاب أخيار عدد نعم الله الظالم أما بعد فيا أيها الخاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة من الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أدعي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله معاشر المسلمين sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita pertama-tama senantiasa kita mengharapkan suatu ridha Allah Subhanahu wa Taala dengan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini hari yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala diberikan kenikmatan kesempatan sehingga langkah kaki kita dari pintu rumah menuju masjid ini hanya tujuan satu yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala yaitu salat Jumat berjamaah. Allah memberikan salah satu bagian kesempatan sehat zahiriyah wa batiniyah

0: wa syabi wa sallim. Amma ba'ad, faya ayyal muslimun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa la yazal qailan aliman, inna allaha wa malaikata yusallun ala nabi, ya ayyuhal ladhin amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'id wa ardu anhum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minkum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya khaliyal hajat. Allahumma as'alna al bala' wal ghula' wal fasha' والمنكر والمختلفات والسائد والمخان ما ظهر من بلدين اندونيسية خاصة ومن بلدان مسلمين أما إنك على كل شيء قدير يا ربي كل شيء بخطرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تشعل أن على كل شيء ولا تخسينا في كل شيء وعاتنا كل شيء إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurba yanhaanil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amati yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Allahu qayyumus ahyi wassalam. Panjang upacara adat
1: mati kio oleh everything you see it's all free.
2: Betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu di

النار اللهم انصرنا من النار اللهم انزل السلام انزل السلام اليك يا عبد السلام وحينا ربنا بالسلام انخلنا سلام دار السلام ربنا ودع علينا يدا

0: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
1: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan dunia. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini sudah tidak bisa diprediksi lagi. Lahul muluk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuhyi na'mah wa yuhyi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في كل أمرنا في حياتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وادخلنا الجنة مع نبيك ورسولك الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ ويا مؤيد يا رحيم ويا ودود أغنينا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اهدنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة.